عصام تيمي اتسيرو Just The Way You Are هيدا تكنكم سرينتم إيماني فوقتوك هتكيش اوي دونشا جيتارا يوليانش لازوي توفا بيو افتر بارتي شو فلم إش حتل نيوسي كيفاش ميشو لشيات سانيش فوقون كيو باروش بيلي بيو يديت لأني على راديو هيد سولي تشنابي

الغزاش هديو باري بيرزلوت قلت ناتشي كير فيت لستوريش انسومنيا كتزي روسو هاند بال بيبي ريكسا في دول غوستا اشنا يونيو شيكيرولت نا يونيو التليغ اسام تيمي كتشيت ماش من تا زينسوميا از اسام تيمي هود نيو ريليجن اتليغويا بيبي ريكسا اتا راديو اديان هونجر ماكسيما نيشان موسيقى